هايو كما تيو كما خا تخت أسنيخ سيخيا ويناساو تخت أسنيخ ماي سروخ ماي تواق ويت أت ماي سروخ الكل ويت أت سكواي تخت أني مناسخا شيخ بچاو تخت أنيخانيو أليقا كاچنق